النقطة يا ملك داخل الليل نادي لا يمر أبدا أبدا. أنا سأكون شاهدك المفترس الهادي معي صمت المراقب والعزوان.